الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. إياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.